0: institution will linger. Best case, continued fragile stabilization with eased economic pressures. Worst case, violations sparking limited renewed exchanges. Overall, trends point to tense, partial de-escalation rather than full resolution, volatile and high stakes with global effects.
1: Thank you, Grok, and thank you all for joining us this week. Thanks to Sheikh Bilal Assad, Khalid, and Aziz.
2: Eid Mubarak, and thanks for joining us. Following is a message from our sponsor about mirrors, and then there'll be a nasheed titled Where Is the Love by Omar Essa, Muslim Bilal, and Essam.
1: Assalamu alaikum.
3: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها واحرص على غسل يديك بانتظام إذا شعرت بتوعك أثناء السفر فخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية
4: Radio Adelaide sponsor.